صغيرا حينها خرجت أتنزه من حينا، فكان يوما مشمسا مشرقا هادئا ربيعيا، فعكر جوه غبار وضجيج ورشتي بناء.